0: كمي تمسي وكبرى سمعتنا على توفنونا نفلم لنا أمريكا بلعلي آخر ارتيما راح تحوهات اقدام بيرام أبا إيرتراك هسا سباو مسالات كم زغط إلى حبرات هاقراتي قلت من قستقنينات قوم
1: The core human rights issues.
2: عبير ترازي في التمزل لو زي حقاو معسر تنسقاين سفيحن سلطاون بمهانو كم قبن ترى سبعاو نتكو التاريخ اليو
0: President of America Donald Trump good day قدب هداسك قدامنات كم زهبو عفليتو
3: The dam was built.
4: عبير تيبيا قدب تهاني سلو سزي دما نقبسي بزوح ساقاماتي سعبال لا يزلو نزي قنزوي
3: Aware.
0: نا عسر تحامش دقائق مساقم زمسي عزي برهاني سنعي مكتتال أمريكا قبل علي أخر ارتيما راح تحوهات قدام بيرا من قصد أمريكا نوع السلام يزرقوا على اللوز بلدتهم أخر ارتيما راح تحوهات أبلات تصدروا من قدى فيزا كم زقابره أفليتو لا ينتقب توسخ اللواء
5: እዚ ሎማልቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ አሜሪካ ዝወጸ ተሪር መግለጺ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን እናዓረገዝ መጽ ዘሎ ወጥሪ ንሰላምን ድሕነትን ሰሜን ኢትዮጵያን ብሓፈሻነት ዞባን ዝዘርግወንጺ ከልዕል ዝኽእል ይብል ዛጊድ ነዚ ብስም ውሃብ ቃልቲ ቤት ጽሕፈት ቶማስ ቶሚ ፒጎት ዝወጸ መግለጺ ኣመልኪቱ ካብ ህወሓት ዝተዋሃበ ምላሽ የለን እንትኾነ መራሕቲ ትውድብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመትከላት ውዕል ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቀጻሊ ግፍዕታትን እገዳታትን ይገብረሎ ብዝብል ብተደጋጋሚ ክኸስስ ምፅንሑ ዝዝከር እዩ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝዓመት ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዝነበረ ወታደራዊ ወጥሪ ዘዘኻኽር እዚ መግለጺ እቲ ሕዚ ኣንጸላልዩ ዘሎ ስግኣት ኩና ታስዒብዎ ዘሎ ዞባው ሻቕሎትን ምምዝባልን ይጠቅስ እቲ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ትግራይ ህይወት ልዕሊ 600,000 ሰላማውያን ሰባት ዝብል በለዐ أما إيتا شحا

0: بروجكت قدب نحجزوا لنا نعخون فتحوي كنن
1: دونالد ترامب بك قدام ابر سلطانو قدايت قدب كم زفت حكوان تجلس بستثال لمرز امست سعرقنا نجرات كم استبلا شوي زارب ابك قدام ابر سلطان ترامب بمنغو ايثيوبيا جبسن سودانن بحاليت امريكان بنك عالمن تخطات علي زربات تخايديوم انتخونا اب مود اتاس من معكب صح تثبيت ابز جبر الاوان ايثيوبيا نرب حيز قد يبموال نتسم من معم فرام ابيام كموت ايتو دما بزيز توقع President Trump أبت أوانتي أمريكا نيتيبيا تبوز نبرت حاجزات قليو أقواريصم أبتي أب فرنسا استخايد زررب السيسين ترامبن President جيبسي نترامب عبي أخبروت كم زلوون أب ماخلاي مبراء سلام أمتي يكبلن نيدوم جيبسن سودانن إيتيبيا روا أباي زهانت أطع عبي قدب هداسة أب لعلها قرات مبراء أو تفاسس أباي نبار حدقا زمت يكبلا بتدقا قامي كسيسان الوا إيتيبيا حقا ومسلا فتحوت أما تفترة أو هفتي تتكم كم زلا بترقا قامي قلي صيام تقدب أب تحت روا نزركا وهاقرات كم زي قود دمات مقود
2: جابان تكايدو زلام حيال عقمي مكل خالكينات زوكد مخانو منيستر مكل خالت هاقر قليتو شينجيرو زكايزومي كمزبلو توكيو أبزك أربع عمتات جميراتو زلا معباي وتهدراو حيلي نتبا أمريكا زقبر اللا حلوة زدر ريو اتا قزايت حيلي نايت كباب زنبرت جابان أب اوان كال ايكينات علم با أمريكا تسعيرا إيدا دحر مهبا حيال سراويت كاب مهنات تحييوا آتو كراه أب كتبا وعويت كيرات انيحام كبراتن كبرانن سمعتنا نيلومي مرباتنا أبزي زازيمنا لنا بتوسخي أب تيك توك متيناكم لنا مهارتي أزانيتي أواناوي حبري تاتات نمركب دمه كد صعبنا نلابوكم مساخم زمساخو أزي برهانة مس أواها هديت مدد لاينت إقاب كمون ترينيا تكنيشان ديفيد أوكي لبو مخانينا بروخ ليتي نمنيلكم

أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من اس بي اس عربي في صبيحة هذا اليوم الجمعة في 19 من حزيران يونيو لعام 2026. وفي هذه النشرة: واشنطن ترفع حصار الموانئ الإيرانية وتباين المواقف في واشنطن وطهران وتل أبيب يواكب الإعلان عن بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني. خطوة كبرى نحو التهدئة، اليابان تبدي استعدادها لدعم إعمار الشرق الأوسط بعد المذكرة الأمريكية الإيرانية. وتراجع صف الهجرة الخارجية إلى أستراليا لأدنى مستوياته منذ 3 سنوات. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري الكامل عن الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك عقب توقيع الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بازجاكيان عن بعد مذكرة تفاهم تاريخية لإنهاء النزاع المسلح بطلب وساطة باكستانية وقطرية. وأكدت القوات الأمريكية إبقاء قطعها الحربية في المنطقة لضمان الالتزام ببنود الاتفاق الذي ينص على فترة تفاوضية تمتد لستين يوما قابلة للتمديد لبحث ملفات العقوبات والبرنامج النووي، في حين أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس السماح لاثني عشر سفينة تجارية على الأقل بالعبور فورا، مشيرا إلى احتمالية توجهه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات نهاية الأسبوع. وفي غضون ذلك يلف الغموض الترتيبات اللوجستية للمفاوضات المقرر إطلاقها اليوم الجمعة في منتجع قرب لوزيرن، حيث أكدت الخارجية السويسرية بقاء الاجتماع قائما بحضور الوسطاء، بينما أرجى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف زيارته المقررة. وقالت وكالة التسنيم الإيرانية إنه لم يتم تأكيد توجه الوفد الإيراني إلى سويسرا بعد. وعلى الصعيد السياسي، رد الرئيس ترامب على انتقادات وسائل إعلام أمريكية اتهمته بتقديم تنازلات، واصفا الأنباء التي تتحدث عن دفع واشنطن 300 مليار دولار لطهران بالزائفة، مؤكدا أن الاتفاق سيضمن خفض أسعار النفط وانتعاش الأسواق. ومن جانبه انتقد دي فانس وزراء في الحكومة الإسرائيلية هاجموا الاتفاق داعيا إياهم للاستيقاظ واستيعاب الواقع الجديد. وفي ردود الفعل الإقليمية، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الصراع لم ينتهي بعد، مشددا على أهمية الحفاظ على العلاقات الحيوية الاستراتيجية مع الحليف الأمريكي. وفي طهران، أعلن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي موافقته على التفاهم رغم وجود وجهة نظر مختلفة لديه، مؤكدا أن قبول المحادثات المباشرة لا يعني الرضوخ لشروط الطرف الآخر. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن مقتل أكثر من 240 طفلا وإصابة نحو 1000 آخرين بجروح في لبنان منذ تصاعد حدة المواجهات المسلحة بين إسرائيل وحزب الله في مارس أذار الماضي. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن مئات الأطفال والألاف من الأطفال يعانون جراء النزوح المستمر وانعدام الأمن وتعطل الخدمات الأساسية، مقدرة أن أكثر من 770 ألف طفل يواجهون تبعات واضطرابات نفسية وعاطفية حادة نتيجة الصراع. ويأتي هذا التحذير الإنساني في وقت وقعت فيه واشنطن وطهران مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. رحبت الحكومة اليابانية بتوقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم الثنائية، واصفة الخطوة بأنها تقدم

0: جوهرية نحو إنهاء النزاع المسلح في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينور كيهارا عن تطلع بلاده للمساهمة في تعزيز الاستقرار الإقليمي ولعب دور محوري في دعم خطط التعافي وإعادة الإعمار. وفي رده على استفسارات بشأن إمكانية إرسال قطع بحرية للمشاركة في حماية السفن التجارية أو عملية تطهير الألغام لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، أوضح كيهارا أن طوكيو لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد.
1: Looking forward, we strongly hope that this memorandum will be properly implemented, that free and safe navigation through the Strait of Hormuz will be secured in practice, and that a final agreement on issues including Iran's nuclear program will be realized as soon as possible.
0: أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي تراجع صافي الهجرة الخارجية إلى أدنى مستوياته في غضون 3 سنوات، حيث استقر عند نحو 301,000 شخص خلال عام 2025، ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة قاربت 9% مقارنة بال 12 شهرا السابقة، في حين سجل إجمالي تعداد سكان أستراليا نموا بنسبة 1.5% ليصل إلى 27.8 مليون نسمة مدفوعا بزيادة معدلة النمو الطبيعي. من جانبه علق وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز بالقول إن تدفقات الهجرة التي شهدت طفرة غير مسبوقة عند تولي حزب العمال الحكومة باتت الآن تسير وفق وتيرة معتدلة ومستدامة. انتقد زعيم المعارضة أنجس تايلر التعديلات التي أدخلتها الحكومة الفيدرالية على مقترحات ضريبية أو ضريبة الموازنة، واصفا إياها بأنها غير كافية ولا تلبي الطموح. وجاءت انتقادات تايلر في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزانة جيم تشالمرز عن قرار الحكومة رفع حد حسم ضريبة الأرباح الرأسمالية للأصول النشطة للشركات الصغيرة القائمة، ليرتفع سقف حجم الأعمال المؤهل من مليوني دولار إلى 10 ملايين دولار، بنسبة للزيادة بلغت 50%، وهو ما اعتبرته المعارضة خطوة قاصرة عن دعم قطاع الأعمال بشكل حقيقي.
2: What I would welcome is scrapping all these taxes. The lot. It's got to go. I mean, this is a tax on aspiration. It's an absolute assault on reward for hard work. And I know that reward for hard work has powered this country for a long, long time. And this government is punishing hard work. That's just how they see the world, and they've got it wrong. Scrap the lot. Start again.
0: أعلنت نائبة طبيب الوفيات في ولاية نيو ساوث ويلز هاريت كاراهام أن الدوافع العنصرية عرقلت بشكل كبير التحقيقات الأولية في قضية وفاة مراهق من السكان الأصليين ببلدة تامورث قبل نحو 40 عاما، وكان قد عثر على جثمان الشاب مارك هينز البالغ من عمر 17 عاما في يناير كانون الثاني من عام 1988 فوق قضبان السكك الحديدية، حيث أظهر التشريح وفاته جراء إصابة صدمية حادة في الرأس. وبينما خلصت التحقيقات حينها إلى أنه استلقى على القضبان عمدا أو نتيجة حالة ذهول، تمسكت عائلته لسنوات طويلة بوجود شبهة جنائية.
3: I find it inconceivable that such a superficial investigation would have taken place in those first crucial days had a young white teenager from the right side of town been found on the tracks in similar circumstances. I have given careful consideration to the submissions made against this finding. However, in my view, while some deficiencies may be explained by poor resourcing, I am comfortably persuaded that there was another factor at play. That factor grows out of our colonial history and should not be ignored.
0: في أخبار الرياضة، طمأن مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل الجماهير بشأن الحالة الصحية للاعب خط الوسط ديكلان رايس، مؤكدا عدم وجود أي مخاوف من إصابة بليغة بعد استبداله خلال الشوط الثاني مباراة فوز

الصدود الثلاثة على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين في دالاس. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبرت أمطار متفرقة 14، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 18، ملبورن أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.

Good morning Australia, يسعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في صباح جديد على SBS عربي. اليوم يوم الجمعة 19 حزيران يونيو. شكرا جورج غرام على أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح. طبعا أخبار كثيرة تأتينا من أستراليا ومن حول العالم. أنا فارس حسن، ترافق سوية حتى 9 بتوقيت الساحل الشرقي. قبل أن نبدأ دعونا نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري وايورونج من أمة كلين ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس من يستمعون إلينا الآن. إذن من أخبار الشرق الأوسط وآخر فصول هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي على ما يبدو وقعه الرئيس ترامب، في أحدث الأخبار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية مجتبى خامنئي يقول أنه وافق على مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الإيراني والأمريكي. من الملفت في هذا الخبر حقيقة أن خامنئي تحدث صراحة إلى الشعب الإيراني في رسالة خطية أنه كان يتبنى رأيا مخالفا. ويبدو أيضا تصريحات جديدة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أنه لن يتم تجميد أو لن يتم فك تجميد الأصول الإيرانية إلا بعد أن يتم تنفيذ الاتفاق. إذن يعني يبدو انفراجة دبلوماسية انعكست حتى على تحذيرات السفر الأسترالية على عدة دول خليجية ولا دول شرق أوسطية. أيضا سنتحدث أكيد في هذا الموضوع في نشراتنا الإخبارية، ولكن اليوم في موضوعنا الرئيسي سنركز على تبعات الحرب التي على ما يبدو انتهت ونأمل ذلك على لبنان تحديدا. لقاء سنستمع إليه مع سيدة لبنانية أسترالية متحدرة من إحدى القرى الجنوبية وعلى الشريط الحدودي حقيقة، كانت يعني تعيش حياتها تتنقل بين لبنان وأستراليا. بدأت الحرب واضطرت لأن تبقى هناك إلى جانب عائلتها لأكثر من عام. كيف كانت هذه التجربة؟ تحدثت معها الحقيقة وهي تحزم حقائب السفر وتتحضر للعودة إلى أستراليا. في مباريات الورلد كوب اللي أكيد بتقدروا تتابعوها كلها مجانا على SBS وعلى SBS On Demand، كان صار مباراة التشيك وساوث أفريكا جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل 1-1. حاليا مباراة سويسرا والبوسنة والهرسك في دقيقتها 54 وتعادل سلبي 0-0. من المباريات التي أيضا تنطلق اليوم الساعة 8 الصبح كندا وقطر، وبركي بهالمناسبة نستمع إلى حلقة قطر من إعداد الزميل جورج غرام ضمن بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني. وطبعا أبديت الفيفا وكأس العالم مع ريان برهوم. إذن برنامج حافل بالفقرات، ولكن بعد قليل ننطلق إلى العاصمة العراقية بغداد ونجول على أحدث الأخبار هناك مع أشرف العزاوي.

0: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: SBS Audio. استمع لما

0: كرواتا هي.
1: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
3: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
4: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم. من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار،
5: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
4: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست. أهلا بكم أنتم مع Good Morning Australia في آخر حلقاتنا لهذا الأسبوع. قبل ما نروح على بغداد، عجبني هالقول لشمس الدين التبريزي، يقول فيه: اقترب ممن يفتحون في روحك نوافذ من نور ويقولون لك أنه في وسعك أن تضيء العالم.
2: من مراسلينا،
4: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا فارس حسن، ويسعدني أن ينضم إلي من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وصباح الخير من ملبورن.
6: سعد صباحك فارس، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين، ويا رب يكون خفيفين الظل في هذا الصباح الذكوري أنا وياك اليوم بغياب فترة.
4: لا وجورج كمان، أنا وياك وجورج على الأخبار. إن شاء الله يكون صباح لطيف. دائما رسالتك مرحب فيها عزيزي أشرف. يعني هارد لك للعراق، رح نحكي أكيد عن خسارة أسود الرافدين، ولكن دعنا نبدأ بتطور سياسي يعني لافت الحقيقة وسيجنيفيكنت. مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توم براك وصل إلى بغداد، التقى برئيس الحكومة علي الزيدي. ما هي الرسائل يا ترى التي حملها من واشنطن إلى بغداد، وهل من نتائج تكشفت عن هذه الزيارة؟
6: نعم، بالفعل هي زيارة مهمة ناقش فيها الجانبان العراقي والأمريكي الرؤية المشتركة يعني لطموح الحكومة العراقية فيما يتعلق ببناء مستقبل خالي من الإرهاب، وأيضا تنفيذ الخطط العراقية الرامية لحصر السلاح بيد الدولة والنزع الكامل لهذا السلاح وحل جميع الفصائل والجماعات والتشكيلات المسلحة. ويبدو أن الحكومة العراقية فارس قد تعهدت بهذا الموضوع إلى توم براك، وأيضا تأكيد الحكومة على يعني ضبط إيقاع هذا السلاح وحصر السلاح بيد الدولة وفرض السيادة الكاملة بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام الأراضي العراقية من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي. أيضا أكد رئيس الحكومة علي الزيدي وأيضا توم براك على الحاجة الملحة إلى الإنجاز الكامل لكل الجهود الرامية إلى التي تهدف إلى استقرار الوضع الأمني سواء كان داخل العراق أو في المنطقة. أيضا هنالك تأكيدات مشتركة بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة وأيضا الجانب العراقي لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك طبعا مشروع شركة لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة خور عبدالله بجنوب العراق وتحديدا في محافظة البصرة. أيضا أكد الطرفان على أهمية دعم العراق، يعني دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد ويتمتع أيضا بالسيادة ويستند إلى يعني مؤسسات الدولة. أيضا مخرجات هذه الزيارة فارس، يعني زيارة المبعوث الأمريكي توم براك وأيضا الحوارات التي أجراها مع الحكومة طرحت على طاولة النقاش في جلسة خاصة للإطار التنسيقي بحضور رئيس الحكومة، وتم التأكيد على أهمية حماية المصالح الوطنية العليا وأيضا تعزيز علاقات العراق الخارجية بما يخدم استقراره وأيضا سيادة البلاد. وهذه إشارة واضحة ورسالة واضحة من قبل الإطار التنسيقي على دعم حكومة الزيدي في هذا المسار، وأيضا رسالة واضحة من الإطار التنسيقي على دعم جهود الحكومة فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. هذا الملف لا يزال هو الملف الرئيسي، ولا تزال هنالك ثلاث فصائل تعلن رفضها لتسليم السلاح، هي كتائب حزب الله وحركة النجباء بالإضافة إلى كتائب سيد الشهداء. أيضا الإطار التنسيقي أصدر بيان ناقش فيه ملف استكمال الكابينة الحكومية، وأكد أهمية الإسراع بإنجاز هذا الاستحقاق بما يعزز طبعا كفاءة الأداء الحكومي. ربما خلال الأيام القادمة تطرح الأسماء أو يقدم رئيس الوزراء هذه الأسماء إلى البرلمان العراقي رغم الخلافات الحاصلة حول هذا الملف حتى هذه اللحظة.
4: من التطورات السياسية إلى مشوار ومستهل مشوار المنتخب العراقي في مونديال 2026، للأسف كانت بداية متعثرة، خسارة أمام النرويج، ولكن هدف حلو أيضا لأيمن حسين بالدقيقة 39. كيف تابع العراقيون هذه المباراة؟ ويعني هل من حالة إحباط ما، ولا لسه في أمل إن شاء الله في المباريات القادمة؟
6: والله فارس، هي هزيمة قاسية بطبيعة الحال، ولكن أنا أنقل لك الواقع. يعني قبل المباراة، يعني منذ ساعات المساء قبل بدء المباراة، كان هنالك جمهور كبير جدا يتواجد في المقاهي والمطاعم رغم الساعة، يعني ساعات المساء المتأخرة لبدء هذه المباراة. طبعا هذا الجمهور هو وصل إلى هذه المواقع، لهذه المقاهي، لمساندة منتخب سود الرافدين. حتى العائلات كانت تتواجد في هذه المواقع، وهنا أخص بالذكر موقع ألف ليلة وليلة. استمر التشجيع رغم تسجيل النرويج الهدف الأول. طبعا تعالت الأصوات والأهازيج بتسجيل سود الرافدين هدف التعادل، ورغم تسجيل هالاند الهدف الثاني، إلا أن مجريات الشوط الأول أوجدت الأمل بالعودة، وهنالك رضا على الأداء. بطبيعة الحال فارس، رياح الشوط الثاني لم تأتي كما تشتهي سفن الجمهور العراقي. النرويج قامت بتسجيل هدفين آخرين، وأيضا تراجع الأداء لسود الرافدين، وهذا الموضوع أضاع حلم العراقيين بالعودة إلى نتيجة إيجابية في المباراة الأولى. لكن رغم ذلك كانت هنالك صيحات الجماهير تشجع المنتخب العراقي، ويقولون بأنه هنالك إمكانية للتعويض في المباريات القادمة رغم صعوبة المباريات القادمة، خصوصا مع المنتخب الفرنسي والمنتخب السنغالي. رغم الخسارة القاسية فارس، العراق سجل يعني هدفه الثاني خلال مشاركاته بكأس العالم بإمضاء أيمن حسين بعد 40 عام على الهدف الأول بإمضاء أحمد راضي. طبعا يبقى تواجد الجمهور العراقي حتى ساعات الفجر يمثل رسالة حب ووفاء، وأيضا مساندة لمنتخب الأسود في كل الظروف. بطبيعة الحال فارس، أن يحجز العراق مكانه بين كبار منتخبات العالم، هذا بحد ذاته يمثل منجز للكرة العراقية بغض النظر عن نتيجة مباراة العراق والنرويج. وهنالك أمنيات شعبية بأن يقدم أسود الرافدين بصمة مشرفة للكرة العراقية في المباريات القادمة.
4: وكل الخير والتوفيق إن شاء الله لأسود الرافدين، وإحنا هون كلنا يعني كجالية عربية مجتمعين ومتوحدين وراء أسود الرافدين والمنتخبات العربية المشاركة. أخيرا أشرف، في دقيقة للأسف يعني مأساة وفاجعة كانت شغلت السوشيال ميديا كتير، الطفلة رقية التي غرقت على ما يبدو في كردستان العراق، عثر أخيرا على جثتها. كيف تعاطى الشارع مع هذه المأساة؟
6: نعم، بالفعل تم العثور على جثة الطفلة رقية التي تبلغ من العمر 11 عاما، وهي غرقت في مصيف أحمد آوى بالقرب من مدينة السليمانية ومدينة أو محافظة حلبشة على وجه التحديد. وهنالك فرق للدفاع المدني، وحتى الكثير من العائلات تطوعت والشباب تطوعوا للبحث عن هذه الطفلة، وهنالك مساندة كبيرة من الأهالي في تلك المنطقة. هنالك أيضا مبادرة إنسانية وتوفير السكن للعائلة المفجوعة بفقدان هذه الطفلة حتى العثور عليها. جهود كثيرة بذلت خلال الفترة الماضية، جهود حثيثة ومساعي منقطعة النظير في العثور على جثمان رقية، وهو أمر طبعا ربما ليس بغريب على الثقافة العراقية سواء كان في الشمال أو حتى في وسط ومختلف المحافظات العراقية. رئيس الحكومة أعرب عن حزنه لهذه الحادثة وفواجع الغرق، العشرات من المتطوعين من أهالي حلبجة والمناطق المجاورة شاركوا إلى جانب الفرق الرسمية طيلة الأيام الماضية في عمليات البحث الواسعة في مشهد طبعا فارس عكس حالة من التضامن الإنساني، حالة كبيرة مع عائلة الطفلة لإنهاء حالة القلق والترقب

0: التي سيطرت عليها. كان هنالك أمل لدى هذه الأسرة، لدى هذه العائلة المرجوعة، بأن يتم إيجاد هذه الطفلة حية ما بين تجويفات الصخور، ولكن للأسف تم انتشال الجثة وهي غارقة في يعني تعرضت إلى الغرق بمجرى المياه. بالتالي يعني أثارت وفاة الطفلة موجة واسعة من الحزن والتعاطف، وتحولت مراسم حتى مراسم التشييع إلى محطة إنسانية، عبر خلالها الكثير من الأهالي عن تضامنهم مع عائلة الفقيدة ومشاركتهم آلامها في مشهد اختلط فيه الدموع أيضا.
1: لروحها الرحمة، وأكيد تعازينا الحارة لعائلتها ولكل الشعب العراقي من هذه الوقفة من العاصمة العراقية بغداد. نشكرك أكيد مراسلنا أشرف العزاوي، ونلتقي الأسبوع المقبل. من العراق نعود إدراجنا إلى ملبن، وهذا الموجز الإخباري والزميل جورج غرام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. واشنطن تعلن بدء مهلة 60 يوما للتفاوض مع طهران ورفع الحصار عن الموانئ بشكل كامل، وديفانس يطالب إسرائيل باحترام الاتفاق. اليونيسف تعلن مقتل أكثر من 240 طفلا في لبنان منذ تصاعد العمليات العسكرية في أذار مارس الماضي. وأستراليا ترفع إجمالي مساعدتها لأوكرانيا بحزمة دعم عسكري جديدة. وانتقادات واسعة لتصريحات بولين هانسون بشأن المجتمع الأحادي الثقافة. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
8: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
9: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
8: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

جولة على حالة الطقس من Good Morning Australia. نبدأ هنا في ملبورن، اليوم أجواء ماطرة طوال اليوم، 15 درجة أقصى درجات الحرارة، حاليا حوالي 12 درجة مئوية. ننتقل إلى سيدني، كمان اليوم أجواء ماطرة ولكن أمطار متفرقة، يعني بتحسن الجو وتصل الحرارة ل 21 درجة مئوية. ننتقل إلى بريسبن عاصمة كوينزلاند، اليوم الأجواء مشمسة كليا، ما في أمطار و 25 درجة مئوية، حلو الجو. خلينا ننتقل إلى باث، الساعة فيها حاليا 4:36 دقيقة صباحا، درجات الحرارة حاليا لا تتجاوز 3 درجات ولكن بتحسن الجو تدريجيا وتصل درجات الحرارة في أقصاها إلى 18 درجة. ننتقل جنوبا إلى أدليد، أجواء ماطرة و 15 درجة. في هوبرت عاصمة تازمانيا أمطار أيضا و 15 درجة. في أقصى الشمال في داروين، ساعة 6:06 دقائق حاليا، أمطار متفرقة و 30 درجة مئوية. نختتم هذه الجولة على حالة الطقس في العاصمة الفيدرالية كامبرا، أجواء ماطرة و 14 درجة.

طبعا نتابع مباريات كأس العالم على SBS وعلى SBS On Demand. حاليا عم نحضر وعم نتابع بالاستوديو مباراة سويسرا والبوسنة والهرسك في دقيقتها 78. سويسرا تتقدم بهدف مقابل لا شيء، ومانزامبي يبدو أحرز الهدف لسويسرا في الدقيقة 74. من الأخبار اللي لفتت نظري كمان، اتحاد كوت ديفوار حكى أن مهاجم المنتخب اليواهي لن يسافر إلى كندا لخوض مواجهة أمام ألمانيا لأنه لم يحصل حتى الآن على تصريح لدخول البلاد. يأتي ذلك بعد يوم واحد من ربط اسم اللاعب بتحقيق في شبهة فساد رياضي خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. السلطات الفرنسية قالت أنه تم رصد أنماط مراهنات غير معتادة تتعلق ببطاقة صفراء حصل عليها اللاعب في إحدى مباريات المسابقة المحلية أثناء لعبه مع نادي نيس الشهر الماضي.

هيك بنكون وصلنا إلى جولتنا على صحف هذا الصباح، جولتنا المعتادة على نيوز كورب، على فيرفاكس، وأيضا على The Guardian. نبدأ من نيوز كورب وThe Australian، نقرأ في القصة الرئيسية والحصرية لهذا الصباح: Million Dollar Question، What Happened to Brittany Higgins $2.4 million Payout. تطورات جديدة في قضية بريتني هيجنز. تقول حسب الصحيفة أنه أكثر من $1 مليون من أصل 2,400,000 حصلت عليها كتعويض من الحكومة بعد مصيرها غير معروف، وفقا للمراجعات المالية الجارية بعد أن أعلنت هيجنز إفلاسها أواخر العام الماضي. إعلان الإفلاس أو بانكروبسي جاء بعدما فشلت هيجنز بدفع أكثر من $1 مليون من التعويضات والمصاريف القانونية المستحقة للوزيرة السابقة ليندا رينولدز، اللي ربحت دعوى تشهير رفعتها ضد موظفتها السابقة. تشير الوثائق أن الجزء الأكبر من مبلغ التعويض أودع في صندوق خاص أنشئ لإدارة الأموال، إلا أن المراجعين الماليين لقوا أن

الرصيد المتبقي بهالصندوق لا يتجاوز بضعة آلاف من الدولارات. بعد احتساب أتعاب المحامين ومصاريف المعيشة وشراء منزل بفرنسا باعته لاحقا، لا يزال هناك أكثر من مليون دولار لم تقدم بشأنه سجلات واضحة ومكتملة. أظهرت مراجعات حسب The Australian أن مبالغ مالية كبيرة حولت إلى حسابات خارج أستراليا إلى أشخاص وجهات مرتبطة بهيغنز، من بينهم زوجها ديفيد تراز، ما دفع القائمين على الملف إلى المطالبة بمزيد من التحقيقات لتحديد وجهة الأموال وإمكانية استعادتها. خلينا نروح على عنوان آخر لهذا الصباح من نفس الصحيفة من The Australian، نقرأ Brutal Rejection of the Albanese Chalmers Budget Back Down. إذن يواجه رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي وحكومته انتقادات متواصلة رغم إعلان سلسلة من التنازلات والتعديلات على خطط إصلاح ضريبة أرباح رأس المال أو CGT في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد من قطاع الأعمال والمستثمرين. وأعلنت الحكومة أنها سترفع سقف الشركات المؤهلة للحصول على خصم ضريبي بنسبة 50% عند بيع الأصول التجارية من مليونين دولار لعشرة ملايين دولار من حجم المبيعات السنوية. كما تعهدت الحكومة باستثناء الشركات الناشئة المبتكرة أو يعني الستارتابس من بعض التغييرات الضريبية الجديدة في خطوة تهدف إلى طمأنة المستثمرين ورواد الأعمال. بموجب المقترحات الأولية ستتمكن الشركات الناشئة لعمرها أقل من 10 سنوات وعم بتطور ابتكارات جديدة عندها بوتنشل عالي رح تتمكن من الاحتفاظ بالإحفاءات الضريبية بصورتها الحالية قبل التغيير، شرط أن تثبت قدرتها على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية. من نيوز كورب لفيرفاكس ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد، disgusted Hanson airs her suspicions about Getup's press club stunt. بعدنا نبحث في تداعيات الخطاب الأول لزعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أمام نادي الصحافة الوطني بكامبرا بعد احتجاج تمثل برفع لافتة إلكترونية خلفها تنتقد قبولها زيادة في راتبها البرلماني بنحو 100,000 دولار في وقت كانت عارضت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%. هانسن اعتبرت أن اللي صار لا يمكن أن يكون قد تم بدون مساعدة من داخل النادي، مطالبة بتحقيق كامل. مع أن مجموعة Getup الناشطة أعلنت مسؤوليتها عن العملية، ونفت إدارة الناشونال بريس كلوب أي ضلوع لموظفيها أو متعاقديها في هذا الأمر مع تقديم اعتذار رسمي لهانسن. وفق المعلومات المتوافرة يشتبه بأنه شخصين دخلوا على

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: يأتينا من الشرق الأوسط والزميل جورج غرام. خليكم معنا.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: إلى أبرز أخبارنا الدولية لهذا الصباح والزميل جورج غرام. يبدو أن الجيش الأمريكي بدأ برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية كجزء من التفاهمات الجديدة. أهلا بك جورج, صباح الخير.
5: صباح الخير فارس وجميع المستمعين. صحيح كلامك, أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري الكامل عن الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. طبعا ذلك عقب توقيع الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بزجكيان عن بعد مذكرة تفاهم تاريخية لإنهاء النزاع المسلح بطلب وساطة باكستانية وقطرية. طبعا أكدت القوات الأمريكية إبقاء قطعها الحربية في المنطقة لضمان الالتزام ببنود الاتفاق الذي نص على فترة تفاوضية تمتد لستين يوما قابلة للتمديد لبحث ملفات العقوبات والبرنامج النووي. في حين أيضا أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانز السماح لـ 12 سفينة تجارية على الأقل بالعبور فورا, مشيرا إلى احتمالية توجهه إلى سويسرا لمشاركات في محادثات نهاية الأسبوع. طبعا بغضون ذلك يلف الغموض الترتيبات اللوجستية للمفاوضات المقررة انطلاقها اليوم في منتجع قرب لوزان في سويسرا. وأكدت الخارجية السويسرية بقاء الاجتماع قائما بحضور الوسطاء, وأرجى الرئيس الوزراء الباكستاني زيارته المقررة. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه لم يتم تأكيد توجه الوفد الإيراني إلى سويسرا بعد.
2: شكرا جزيلا لك جورج على هذه الأخبار المحدثة. نحن بانتظارك على رأس الساعة اليوم الساعة 8 مباراة قطر وكندا.
5: صحيح,
2: ورح نسمع حلقة جورج كمان اليوم عن المنتخب القطري العنابي الساعة 7:30 وبعد موجز 7:30. شكرا لك جورج. نصل بذلك إلى حلقة هذا الأسبوع من أستراليا بالعربي. شو هي ترى قواعد جمع التبرعات بأستراليا؟ كيف تضمن أنك ما تتعرض للاحتيال؟ حلقة أستراليا بالعربي مع علاء التميمي لهذا الأسبوع.
6: أهلا بكم في حلقة جديدة من أستراليا بالعربي. وفي حلقة هذا اليوم سنتناول موضوع جمع التبرعات في أستراليا, كيف تتحقق من مصداقية الحملات وما القوانين المنظمة لها. مستمعينا, قد يكون دعم قضية تؤمن بها من أكثر الأعمال الإنسانية إشباعا, لكن كيف تتأكد من أن حملة جمع التبرعات التي ترغب في دعمها حقيقية وليست عملية احتيال؟ وإذا أردت إطلاق حملة لجمع التبرعات بنفسك, فما القواعد التي ينبغي عليك اتباعها؟ في هذه الحلقة نسلط الضوء على القوانين الناظمة لجمع التبرعات في أستراليا, سواء كنت متبرعا لمؤسسة خيرية

0: أو شخصاً يسعى إلى جمع الأموال لدعم قضية أو مشروع. تعد التشريعات الخاصة بجمع التبرعات في أستراليا معقدة نسبياً، إذ تمتلك كل ولاية ومقاطعة قوانينها الخاصة التي تنظم هذا النشاط. وقد تخضع حملات جمع التبرعات أيضاً لموافقات من السلطات المحلية، إضافة إلى قوانين أخرى كقانون حماية المستهلك الأسترالي وقوانين الخصوصية. تتولى المفوضية الأسترالية للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح ACNC مهمة تنظيم قطاع الجمعيات الخيرية والتأكد من أن المؤسسات المسجلة تعمل بصورة قانونية وتلتزم بواجباتها، لكن المفوضية لا تشرف مباشرة على آلية جمع التبرعات بنفسها. هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات التنظيمية في كل ولاية أو مقاطعة، وفق سو وودو وارد من المفوضية.
1: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
0: ولكن كيف تتحقق من موثوقية الجمعيات الخيرية؟ فرغم أن تسجيل الجمعيات لدى المفوضية الأسترالية هو أمر طوعي، فإن وجود الجمعية في السجل الرسمي يعني أنها استوفت معايير العمل غير الربحي والتزمت بقواعد الحوكمة الرشيدة. لذلك تضيف سو وداردو أن التحقق من بيانات أي جمعية خيرية هو أمر بسيط.
1: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
0: ولكن هل جميع التبرعات قابلة للخصم الضريبي؟ ليس بالضرورة. وفق المحامية إيمي ويليامز من خدمة قانون المنظمات غير الربحية التابعة لمؤسسة جاستس كونكت، أن التبرعات قد تكون قابلة للخصم الضريبي فقط إذا كانت الجهة المستفيدة معترفا بها من قبل مكتب الضرائب الأسترالي ATO وتحمل صفة DGR.
2: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
0: إذن ماذا على المتبرع أن يفعل إذا ساورته الشكوك؟ إذا كانت هناك مخاوف بشأن طريقة جمع التبرعات من قبل جمعية خيرية، فيمكن تقديم شكوى إلى الجهة التنظيمية المختصة في ولايتك أو مقاطعتك. كما يمكن للمفوضية الأسترالية التدخل في بعض الحالات كعدم قيام الجمعية بالإفصاح عن جميع الأموال التي جمعتها. وتؤكد المفوضية أنها تحقق في جميع الشكاوى التي تتلقاها، لكنها لا تقدم تحديثات بشأن مجريات التحقيق، بل تكتفي بتأكيد استلام الشكوى.
1: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
0: والآن كيف تتجنب الوقوع كضحية للاحتيال؟ إذا شككت في أن حملة جمع التبرعات احتيالية، بكل بساطة لا تتبرع وأبلغ الجهة التنظيمية المختصة أو خدمة سكام ووتش الوطنية. وعند التبرع على الإنترنت تأكد أنك تستخدم الموقع الرسمي، لا تتسرع في اتخاذ القرار، تجنب الضغط على الروابط المشبوهة، تحقق من بيانات الجهة المنظمة للحملة. ولكن إذا طلب منك التبرع وجها لوجه، فوفق بيتر هيلز جونز الرئيس التنفيذي لجمعية تنظيم جمع التبرعات العامة، يقول هناك مؤشرات ينبغي الانتباه إليها. فإذا كان جمع التبرعات

0: لا يرتدي زيا رسميا أو لا يحمل بطاقة تعريف تحمل صورته أو يطلب تبرعا نقديا أو يصر على تبرع فوري لمرة واحدة. في هذه علامات تستدعي الحذر.
1: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
0: الآن ما هو السلوك الذي يحقق لك؟ ولكن ما السلوك الذي يحق لك توقعه من جميع التبرعات؟ توجد ثلاثة أنواع رئيسة من جميع التبرعات ميدانيا في الشوارع، من منزل إلى منزل، داخل مراكز التسوق. ويجب أن يلتزم هؤلاء بمعايير مهنية واضحة، منها التعامل بأدب واحترام، عدم إعاقة حركة المارة، عدم الاقتراب من الأشخاص الجالسين في المقاهي أو المطاعم، كذلك توضيح أهداف الجمعية وسبب طلب التبرعات، وأخيرا احترام قرار أي شخص يرفض التبرع وفق هيلز جونز.
1: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
0: الآن إذا أردت إطلاق حملة لجمع التبرعات فما عليك فعله؟ تنصح المحامية إيمي ويليامز بالتواصل أولا مع الجهة التنظيمية في ولايتك أو مقاطعتك لمعرفة ما إذا كنت تحتاج إلى ترخيص وما هي الالتزامات القانونية التي يجب عليك الالتزام بها، لكنها تشير إلى أن طلب المساعدة المالية من الأصدقاء أو أفراد العائلة لأغراض شخصية لا يخضع عادة لقوانين جمع التبرعات.
2: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
0: ولكن إذا أطلقت حملة تمويل جماعي عبر الإنترنت فمن المرجح أيضاً أن تكون خاضعة للتشريعات الخاصة بجمع التبرعات وفق ويلزيم وفق مليام وفق ويليامز، مع الإشارة إلى نقطتين أساسيتين: قد تضطر إلى الامتثال لقوانين مختلفة في كل ولاية أو مقاطعة، وربما تحتاج إلى ترخيص. يجب أن توضح بدقة الغرض من جمع الأموال وكيفية استخدامها واستخدامها حتى لا يضلل المتبرعون.
2: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
0: هذا تقرير من اعداد زوي ثمعدو وعلاء التميمي.
3: شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة من أستراليا بالعربي. رح نضل مع علاء الحقيقة وفي رحلة إلى شابرتون في الساعة الثالثة، فخليكم معنا نستمع إلى هذا التقرير الشيق اللي تحدث فيه علاء مع عدد من أفراد الجالية العربية اللي اختاروا الحياة في ريف فيكتوريا. دقيقتين نعود إلى استوديو الأخبار والزميل جورج غرام، خليكم معنا بنعرف آخر أبديتس الفيفا مع ريان برهوم ونستمع إلى قصة اللبنانية الأسترالية مريم عيسى. بس الواحد يلاقي حاله بين قرارين صعبين، أضل مع أهلي وإن كانت الظروف صعبة وفي عدم استقرار وحرب، ولا أرجع إلى مكان أمان وأولادي بإمكانهم أن يعيشوا فيه بشكل طبيعي. خليكم معنا نسمع بهاء سلطان وننطلق لاستوديو الأخبار.

0: في هذه النشرة. واشنطن تعلن بدء مهلة 60 يوما للتفاوض مع طهران ورفع حصار الموانئ. اليونيسف تعلن مقتل أكثر من 240 طفلا في لبنان منذ تصاعد العمليات العسكرية في آذار مارس الماضي. انتقادات واسعة لتصريحات بولين هانسن بشأن المجتمع الأحادي الثقافة. وأستراليا ترفع إجمالي مساعدتها لأوكرانيا وحزمة دعم عسكري جديد. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم النشرة. دخلت مذكرة التفاهم التاريخية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ عقب توقيعها من قبل الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بازجاكيان لتنطلق بموجبها مهلة 60 يوما من المفاوضات الرسمية الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن برنامج طهران النووي وملف العقوبات. وجاء إعلان التوقيع من قصر فيرساي بفرنسا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وينص الاتفاق الذي قادت باكستان وقطر جهود وساطته على إلزام طهران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم على عالي التخصيب مقابل الرفع الفوري للحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإلغاء العقوبات المفروضة عليها بما يسمح لها ببيع نفطها بحرية. وفي المقابل أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران فضلت عدم حضور مراسم التوقيع الرسمية واكتفت بالتوقيع الإلكتروني والافتراضي عبر الرئيس بازجاكيان، معتبرة أن الأوضاع الراهنة تجعل من عدم إقامة مراسم احتفالية خيارا أكثر ملائمة.
1: A meeting was scheduled in Switzerland for the official signing of the text by the two sides. Over the past 24 hours, we reviewed this further, and ultimately we concluded that it was a better idea that the text was signed by the presidents of both countries without physically attending a particular place.
0: ومن جانبه وجه نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس رسائل حازمة إلى تل أبيب، مؤكدا أن إسرائيل ستكون ملزمة باحترام مسار عملية السلام مع إيران، واصفا الهجمات العسكرية في العاصمة بيروت التي تسفر عن مقتل مدنيين بأنها أمر غير مقبول. وأضاف فانس أن المحادثات الفنية والتقنية حول تفاصيل الاتفاق من المقرر أن تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، شريطة تمكن الوفد الإيراني من الوصول إلى مقر المفاوضات.
2: Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously, you know, you're going to have the political leadership involved. You're going to have people on the ground actually driving the technical talks, the nuclear talks. How do you destroy this highly enriched uranium? All that stuff that you really just have to get into the nitty-gritty on. So, you know, I plan to go to Switzerland. Exactly when, you know, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن مقتل أكثر من 240 طفلا وإصابة نحو 1000 آخرين بجروح في لبنان، وذلك منذ تصاعد حدث المواجهة المسلحة بين إسرائيل وحزب الله في مارس آذار الماضي. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن مئات الآلاف من الأطفال يعانون جراء النزوح المستمر وانعدام الأمن وتعطل الخدمات الأساسية، مقدرة أن أكثر من 770 ألف طفل يواجهون تبعات واضطرابات نفسية وعاطفية حادة نتيجة الصراع. ويأتي هذا التحذير الإنساني في وقت وقعت فيه واشنطن وطهران مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، بينما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على بقاء قواته في المناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة طالما اقتضت الضرورة ذلك. أعلنت أستراليا عن تقديم حزمة دعم عسكرية جديدة إضافية بقيمة 100 مليون دولار أسترالي لفائدة أوكرانيا تخصص لتأمين معدات عسكرية ودفاعية حيوية لتعزيز قدراتها الميدانية. وجاء هذا الإعلان على لسان سفير أستراليا لدى حلف شمال الأطلسي الناتو وقائد قوة الدفاع السابق أنجوس كامبل خلال اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي حجم الدعم الأسترالي المقدم لكييف إلى أكثر من 1,800,000,000 دولار أسترالي، من بينها ما يتجاوز 1,600,000,000 دولار خصصت كمساعدات عسكرية مباشرة منذ بدء الغزو الروسي الشامل في عام 2022. وفي هذا السياق أكد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز أن التطورات والمجريات الأمنية في أوكرانيا تنعكس تداعياتها مباشرة على منطقة المحيطين الهادئ والهندي، مشددا على أهمية استمرار كامبرا في الوقوف إلى جانب كييف حتى يتحقق السلام وفقا للشروط والسيادة الأوكرانية. أعرب دون كرايجي عم المراهق من السكان الأصليين مارك هينز الذي عثر على جثمانه فوق قضبان السكك الحديدية قبل نحو 40 عاما عن شعوره بالإنصاف والانتصار في معركته الطويلة من أجل العدالة عقب صدور التقرير الإقصائي الأخير أو القضائي الأخير. وجاء ذلك بعد أن خلصت نائبة طبيب الوفية في الولاية هارت جراهام إلى أن التحيز العنصري عرقل التحقيقات الأولية في عام 1988. وأكد كرايجي أن العائلة لم تؤمن يوما بفرضية انتحار ابنهم البالغ من العمر 17 عاما.
3: My journey for over 38 and a half years have not been in vain. So what it is saying to me, the circumstances as I and the family have thought believed happened to Mark way back then has been substantiated today.
0: أدانت منظمات وتكتلات تمثل الجالية المتعددة الثقافات في أستراليا التصريحات الأخيرة لزعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون، والتي دعت فيها إلى تأسيس مجتمع أحادي الثقافة محذرة من مساعي الحزب لربط التحديات الاقتصادية والأمنية بملفات الهجرة والمجتمعات الناطقة بلغات متعددة. وشبه كل مجلس اتحاد المجالس الإثنية في أستراليا والاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية مواقف هانسون بسياسة أستراليا البيضاء البائدة، ومن جانبه رفض رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية الدكتور راتب جنيد ما وصفه بالمطالبات المتكررة وغير المبررة الموجهة للمسلمين لإثبات ولائهم للبلاد، مؤكدا على عمق إسهام الجاليات في النسيج الوطني.
4: Muslim Australians are not guests. We are not a problem to be managed. We are not a security risk to be explained away. We are citizens, neighbors, workers, students, parents, volunteers, professionals, business owners, community leaders, and public servants. We are part of Australia.
0: في أخبار الرياضة بات

بإمكان المنتخب الأسترالي لكرة القدم سوكروز إلى جانب عدد من المنتخبات العالمية حسم بطاقة التأهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية من نهائيات كأس العالم 2026 بعد خوض جولتين فقط من دور المجموعات. ووفقا للوائح التنظيمية الحالية للبطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه من المجموعات الاثنتي عشرة بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، مما يجعل تحقيق انتصارين في أول مبارتين كافيا للعبور إلى دور 32. وتشمل قائمة المنتخبات القادرة على حسم تأهلها المبكر كلا من المكسيك، كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى، سكوتلندا في الثالثة، الولايات المتحدة وأستراليا في الرابعة، بالإضافة إلى السويد، فرنسا، النرويج، والأرجنتين والنمسا، وكولومبيا وإنجلترا وغانا. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبرت أمطار متفرقة 14، داروين أمطار متفرقة 31، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ملبورن أمطار متفرقة 16، سيدني أمطار متفرقة أيضا 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: الواضحة.
1: Far from the partisan politics.
0: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
2: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد حضوراً عربياً داخل أرض الملعب، ولكن هذه المرة من خلال التحكيم؟ اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم 9 حكام عرب لإدارة المباريات من أصل 52 حكما رئيسيا. من آسيا: القطري عبد الرحمن الجاسم، السعودي خالد التريس، الأردني أدهم خادمة، والإماراتي عمر آل علي. ومن إفريقيا: الجزائري مصطفى غربال، المغربي جلال جيد، الموريتاني دحان بيدا، المصري أمين عمر، والصومالي عمر عبد القادر. ويأتي هذا الاختيار في نسخة تاريخية تضم 48

0: 40 منتخبا مع تطور كبير في تقنيات التحكيم. إنها مشاركة عربية لا تقتصر على اللاعبين بل تمتد إلى قيادة أهم مباريات العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
1: كتير حلو، فخورين كتير بالمنتخبات العربية الثمانية المشاركة وأيضا بالحكام. شكرا لك سناء على هذه الإضاءة. رح نضل نسمع إضاءات سريعة عن كأس العالم، أبديتس يومية، وطبعا حلقات الموسم الثاني من بودكاست العرب والكرة بتلاقوها موجودة على موقعنا الإلكتروني ونسمعها تباعا على الهواء مباشرة. اليوم 19 حزيران يونيو وهذه هي الساعة الثانية من Good Morning أستراليا. أنا فارس حسن ونترافق سوية حتى التاسعة بتوقيت الساحل الشرقي. إذا كنتم عم تسمعونا كمان برا أستراليا عبر وسائل الاستماع الرقمية، أهلا وسهلا فيكم جميعا ومساء الخير على الجميع. قبل حوالي 10 دقائق انتهت مباراة سويسرا والبوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 لصالح سويسرا. يعني بلشت المباراة بندية ما بين الفريقين وبعد ذلك المنتخب السويسري شد حاله وحقق هذه النتيجة الملفتة. بعد حوالي 45 دقيقة نتابع معا على SBS وعلى SBS On Demand مباراة العنابي قطر مع كندا. خلينا نشوف وأيضا سنستمع إلى حلقة الزميل جورج غرام عن المنتخب القطري لنعرف أكثر عن هذا المنتخب، إلى ماذا يسعى يا ترى في كأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة. كندا والمكسيك نسخة استثنائية على كل الأصعدة، يعني من انطلاقا من عدد الفرق المشاركة 48 لأنه يكون في ثلاث دول مضيفة بنفس الوقت، لمشاركة عربية قياسية، لدريم ستارت، للسوكروز الفريق الوطني الأسترالي. عم نتابع بكل حب وشغف واهتمام كأس العالم لهذه الدورة، فخليكم معنا. وإذا أنتم بالشغل أو مشغولين مش قادرين تتابعوا المباريات، بنصحكم تتابعوا الهايلايتس والملخصات على SBS On Demand، بتعطيكم فكرة كافية ووافية. طبعا بكرة على 5 الصبح رح نصحى بكير أو نضلنا سهرانين ونتابع السوكروز أمام الولايات المتحدة أمام المضيف. مش سهل إنه يكون أنت عم تلعب ضد فريق بين جماهيره وعلى أرضه، ولكن أكيد واثقين كتير بالسوكروز وبقدرتهم على تحقيق نتيجة مهمة في كأس العالم. بالانتقال من أخبار الرياضة رح نرجع لها بعد شوي، ولكن دعونا يعني on a more serious note نحكي أكثر عن الشرق الأوسط. إذن الاتفاق الإيراني الأمريكي أو مذكرة التفاهم وقعت عن بعد، وقعها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. كان ملفتا تصريحات لجي دي فانس الأمريكان فايس بريزيدنت، انتقد فيها المعارضين في إسرائيل لمذكرة التفاهم مع إيران. ترامب نفى رواية 300 مليار دولار أمريكي لقيل إنها صندوق استثماري سيكون يعني في ضمن مساعي لتخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران، ولكن الخبر المؤكد أن القوات الأمريكية رفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية وبدأت حركة الملاحة تعود تدريجياً إلى مضيق هرمز الحيوي. بالانتقال إلى آثار هذه الحرب التي استمرت لأشهر، تركت المنطقة على حافة ما بدي أحكي الانفجار، وبالفعل كانت حرب يعني وانفجرت الحرب، ولكن على حافة هشة جدا. حتى في لبنان كان طرفا في هذه الحرب، كان في تبادل لإطلاق الصواريخ، إسرائيل طال جنوب لبنان، طال الضاحية الجنوبية أيضا، صواريخ حزب الله طالت شمال إسرائيل. ويبدو إلى الآن من التصريحات الإسرائيلية رسمية الاتفاق لا يشمل بالضرورة لبنان. كيف أثرت الحرب على الناس العاديين؟ دعونا نستمع إلى قصة اللبنانية الأسترالية المتحدرة من إحدى القرى على الشريط الحدودي مريم عيسى، تحدثت معها وهي تحضر نفسها للعودة إلى أستراليا.
2: طلعت بالسيارة يعني اختفى العالم اللي كانوا بالمنطقة اختفوا بثانية. أنا ما عرفت، دورت السيارة ومن كتر خوفي كان ناطرني بي ليطلع وراي، أنا نسيته. ضيعة تدمرت كلها ولا بيت. أنا كنت فتح هون صالون بيوتي وهيك، انضرب هيدا المحل بالحرب، والموظفة اللي كانت عندي استشهد بيها.

0: كذا حدا من العائلة انه نازلة، انه بس بدي نازلة لطعمة خاطرة. اكيد لا، عندهم تفائل وعندهم امل انه رح تتحرر ورح يرجع يطلعوا عضيان وعبيوتهم. اكيد
1: في اوقات الحروب لا يواجه الناس فقط خطر القذائف والطائرات المسيرة، بل يواجهون ايضا اسئلة صعبة. هل نبقى هنا الى جانب اهلنا ام نرحل؟ هل نختار الامان لانفسنا ام نبقى مع من نحب؟ على مدى عام كامل اتخذت ضيفتنا قرارا لم يكن سهلا. لبنانية أسترالية من جنوب لبنان اختارت البقاء في وطنها الأم رغم الحرب والتوترات المتلاحقة، فيما كان ابنها يواصل دراسته الجامعية في أستراليا. بقيت بناتها على مقاعد الدراسة في لبنان. اليوم وبينما تستعد مريم عيسى للعودة إلى أستراليا، يأتي ذلك في لحظة مفصلية للمنطقة مع قرب موعد توقيع اتفاق أمريكي إيراني قد يعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات لبنانية عما إذا كانت هذه التفاهمات ستنعكس استقرارا حقيقيا على الجنوب الذي دفع أثمانا باهظة خلال الأشهر الماضية. هذه قصة أم وجدت نفسها ممزقة بين وطنين، وبين عائلة موزعة على قارتين، وبين رغبة في البقاء وحاجة إلى العودة إلى أستراليا. أهلا وسهلا فيك مريم على SBS عربي.
0: أهلا.
1: مريم، لما قررت قبل سنة أنك تضلي بلبنان مع الحرب مع عدم الاستقرار، شو اللي حسم قرارك وقتها؟ يعني ما شعرتي وقتها أنك عم تعملي مخاطرة كبيرة، خصوصا أنه معاكي الأولاد؟
0: هلا نحن أنا بروح وبيجي دايما على أستراليا يعني، بس آخر مرة رحت قعدت سنة تقريبا سنة ونص قبل يعني ضربة البيجر لما صارت بلبنان، قلت بطلع. فطلعت وصارت الحرب 66 يوم وقتها، وبقيت سنة كاملة هونيك، حطيت الأولاد بالمدرسة هيك. بس لما رجع رأي الوضع وهيك نزلنا، كانت مخاطرة. ما بقول لك لا يعني ما كنت 100%، بس انه قلت لانه الاولاد بدهم يتابعوا دراستهم بصفوفهم، يعني ما في اجي احطهم هنيك، تعرف مدرسة غير ونظام غير، ما بدي ضيعهم. رجعت نزلتهم مخاطرة، ما بقول لك لا، كان كذا حدا من العائلة انه نازلة، انه بس بدي نازلة لطعمة خاطرة. انه انا كنت لا قدام العالم، بس جوانيا ضمنيا بقلبك تحس انه لا، انه في خطر، ممكن يكون في خطر باي وقت، وصار.
1: طب مريم، انت بتحملي هويتين وانتمائين، يعني لبنان طبعا وطنك الاصلي، واستراليا كمان اللي عشتي فيها بتعني لك، ابنك عم بدرس فيها حاليا. خلال الحرب الواحد تتغير نظرته لموضوع الهوية والانتماء وانا من وين؟ يعني هل مثلا الحرب تخلي الواحد يشعر بانه اكثر انتماء لوطنه الاصلي مع الصعوبات والمعاناة لناس بيعانوها، ولا بقول انا مثلا بنتمي اكثر لاستراليا لانه حياتي هناك اكثر استقرارا مثلا؟ كيف غيرت الحرب نظرتك لهالموضوع؟
0: أنا بحس صراحة هلا أكيد الانتماء لوطن الواحد، البلد اللي خلق فيه، بس كمان في مزيج، يعني بحس كمان في عندي انتماء لأستراليا، ما بنكر يعني بحس عندي انتماءين، بس أكيد الانتماء الأول للبلد اللي خلقت فيه.
1: مريم، أنت من وين أصلا؟ من الجنوب؟
0: أنا من الكرة الحدودية. أنا ضيعت ب66 يوم لما صارت الحرب بال2024، ضيعت تدمرت كلها، ولا بيت. نحن هلا ولا بيت في هونيك، وبعدها من ضمن النقاط الخمسة اللي أخذتها إسرائيل هي بعدها محتلة هلا.
1: كعائلة جنوبية، شو شعوركم اليوم مع يعني هالاتفاق أو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ إسرائيل عم بيحكوا إنه ما بنطبق علينا، رح نضلنا بلبنان. شو الأحاديث اللي عندكم بالعيلة وبالأوساط الجنوبية؟
0: هلا في بتحس مقصومين، بتحس يعني هلا بتعرف ليه؟ لأنه هني كذا مرة صار بدهم يعملوا اتفاق، يقولوا اتفقوا، العالم بتحس صار عندها هيك بوزيتيف فايف، بدها تطلع جنوب، بدها تطلع تضيع، وهي رجع بعدين ما يمشي الحال، تحس العالم متخوفة، يعني ما أنا 100% إنه ممكن نطلع، يعني عرفت كيف؟ يعني بالأول كانوا مثلاً أول شيء كانوا يعملوا مثلاً وقف إطلان، يعملوا هدنة، تقولوا تنسحب، هلأ ما انسحبوا، إني بقى في نقاط خمسة، هذه ما انسحبوا منه أبداً، يعني تقريباً صار من 3 سنين، فبتحس العالم شوي، لك العالم تعبت. يعني أنا بي مثلا معلق ببيته، يعني صاروا 3 سنين ما طالع، بتحس هيك في غصة بقلبه، في دمعة تقهر صراحة. هي
1: تحضري حقائب السفر، تشدي رحال وتيجي على أستراليا، كيف شعورك؟ يعني بعرف أنه واحد من الأسباب اللي خلاك تضلي بلبنان رغم كل حالة عدم الاستقرار والحرب اللي يعني شملت تقريبا الشرق الأوسط، فيعني كتير لبنانية حتى برا لبنان يعني بدول خليجية وغيره، قال لك أنا بدي أرجع على أستراليا، الدنيا أمان، استقرار أكتر. أنت اخترتي تضلي وهلأ ناوي ترجعي، شو شعورك اليوم؟
0: لك شعور صعب صراحة، يعني بقول لك صعب، عن جد صعب. ليه؟ مثلا أول ما صارت الحرب كنت أنا مفكرة أنه شوي مثلا بتخلص وهيك، وصار كذا يعني حادثة صارت، مثلا أنا كنت فاتحة هوني صالون عندي بشتغل بالبيوتي وهيك، فتحته تقريبا من شيء 9 أشهر تقريبا، انضرب هذا المحل بالحرب، والموظفة اللي كانت عندي استشهد بيا. فكتير قصص صارت، كنت في شيء بيخليني بدي روح، بس بأولاد البنات أنه تعلقوا لهم زمان هون مثلا، بحس أنه هني كانوا يقولي لا منضل شوي ننطر، لأنه كنا بمطرح قاعدين مستأجرين مطرح أمان، يعني ما كنا نسمع كتير أصوات وهيك. لما صاروا يعملوا هدني مثلا كنا ننزل على البيت، أنا قاعدة بيروت ضمن الضاحية يعني، فبتعرف هالمنطقة كانت مهددة، فننزل نحن لهون على أساس أنه خلاص لما نستقر بعدين يجي مثلا انذار او شيء نرجع نطلع. حسيت الاولاد شوي تعبوا، بدنا نروح، انه لازم نروح لحتى يرتاحوا، لانه هاي دول الاولاد ما مرق عليهم حروب مثل ما نحن. انا مرق علي بس انه كنت صغيره، بس انه بتذكرهم بعدين يعني الاصوات ما بتروح من ديني ابدا، يعني مرق علي بقدر اتحمل، او انا يمكن كمشت اعصابي كرمالهم ما بعرف صراحه، يمكن لو ما عندي اولاد او شيء هيك، بس حسيت حالي كنت اقوى يمكن كرمالهم. بس اني حسيت اخر شيء خلص تعبوا، هاي الاولاد ما معوده على التهجير وتضب الشنط وتروح من محل لمحل، ف حسيتهم تعبانين، فهم اللي عطوني بوش انه خلص لازم مثلا احنا نروح نرتاح، لازم نروح نرتاح. امنت هلا انه وقفت شوي الحرب مثلا، امنت على اهلي كذا هيك، بقدر روح كمان، انا بدي اريح اعصابي، ما انا كمان تعبت.
1: طب مريم، يعني خلال هالسنه الماضيه اللي كانت طبعا سنه صعبه على كتار وعلى لبنان وعلى الشرق الاوسط، شو في هيك مشهد او موقف رح يضل عالق بذاكرتك، ويعني هيك بيختصر لك نوعا ما الحرب، هيك موقف علق ببالك بهالسنه؟
0: الحرب كلها مشاهد بشعه كانت، لا الامان اللي كنت عايش فيه ثاني راح، بطلت تحس بامان، تحس الخوف كانوا بعيون اولادي، كنت اوقات مثلا نزلهم، مره نزلت كان عندي شيء بدي اعمله هون ضمن بعدنا بفتره الحرب، وصار في كتير طيران وضرب وهيك، ويا حرام البابا كان يدق لي انه طلعي من عندك هلا، انه بسرعه روحي مطرح ما بالجبل لفوق نطلع وهيك، وانا ما قادره اترك، لانه في كنت ملتزمه مع حدا بشيء عم بعمل له شيء وهيك، ما قدر اطلع. بعدين لما قول الكسف وهيك، تخيل انه انا تركت بيي من كذا خوفي، يعني طلعت بالسيارة، يعني اختف العالم اللي كانوا بالمنطقة اختفوا بثانية، أنا ما عرفت، دورت السيارة وطرت حتى أنه ما تذكر، يعني كان ناطرني بي ليطلع وراي، أنا نسيته من كتر خوفي، يعني بتاخد معي نص ساعة يمكن، أخذت معي 10 دقائق لو وصلت، ما بعرف كيف وصلت لفوق. فهي كلها مشاهد مرعبة كانت.
1: بتمنى لك رحلة آمنة على أستراليا. شكرا كتير أنك شاركتي معي مشاعرك انطباعاتك عن الحرب، وهل بتتأملي بالنهاية، يعني بعرف يمكن الناس عم بتطلعوا على موضوع الاتفاق الإيراني الأمريكي بنظرة ريبة وشك، خصوصا يعني مع التصريحات اللي عم تحكي أنه لا يشمل لبنان، في شوية تضارب بالمعلومات، ولكن أنت من انطباعك تعاملك مع الناس في شوية تفاؤل بالأجواء
0: عند الناس؟ أنه بلا تفاؤل بموتوا، لازم تتفائل لتحس بأمل بالحياة لتعيش، أكيد لا عندهم تفاؤل وعندهم أمل أنه رح تتحرر، رح يرجع يطلعوا عضيان وعبيوتهم أكيد.
1: مريم كتير بدي أشكرك أنك كنت معنا اليوم، سيف ترافلز، وتحية إليك وللعيلة ولجنوب لبنان كمان من خلالك.
0: شكرا لك، لك ذوق.
1: شكرا لك مريم على مشاركة قصتك معي ومع SBS عربي. ننتقل الآن إلى الأبديت اليومي اللي تعودنا عليه، والزميل ريان برهوم، شو صار يا ترى بمباريات كأس العالم؟ بس منضيف عليها نتيجة مباراة قبل قليل سويسرا أمام البوسنة والهرسك، انتهت لصالح سويسرا 4-1.

استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم بأداء قوي قاده إلى الفوز على كرواتيا، فيما تعثر البرتغال بتعادل مفاجئ أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم السابع من كأس العالم فيفا 2026. بدأ المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة بأفضل صورة ممكنة بعدما تغلب على كرواتيا بنتيجة 4-2 بفضل تألق المهاجم هاري كين الذي سجل هدفين في الشوط الأول، أحدهما من ركلة جزاء أعيد تنفيذها. ونجحت كرواتيا في العودة إلى أجواء المباراة مرتين خلال الشوط الأول، إلى أن المنتخب الإنجليزي فرض سيطرته بعد الاستراحة، وكان بإمكانه تسجيل المزيد لولا تألق حارس المرمى الكرواتي. وفي وقت سابق اكتفت البرتغال بالتعادل 1-1 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في هيوستن ضمن منافسات المجموعة 11، وكانت ليلة محبطة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خاض المباراة كاملة دون أن يتمكن من قيادة منتخب بلاده إلى الفوز. ومن المنتخبات الأفريقية التي احتفلت أيضا في هذا اليوم منتخب غانا الذي حقق فوزا ثمينا على بنما بهدف

0: دون رد في افتتاح مباريات المجموعة 12 بمدينة تورونتو، واختتمت مباريات اليوم بفوز كولومبيا على أوزبكستان بنتيجة 3-1. والآن إلى آخر أخبار المنتخب الأسترالي. خاض منتخب أستراليا حصة تدريبية مغلقة في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا استعداداً لمواجهة أصحاب الأرض الولايات المتحدة يوم السبت، ويؤكد اللاعبون أنهم يشعرون بثقة كبيرة بعد الفوز على تركيا، ويتطلعون إلى مواصلة النتائج الإيجابية عندما يواجهون المنتخب الأمريكي في سياتل. هذا الشعور عبر عنه المدافع كاي تريوين الذي يلعب في الدوري الأمريكي مع نادي نيويورك سيتي اف سي.
1: Well, obviously we've started so well now, and we spoke about, you know, pushing on and continuing. We want to obviously do better than we've ever done before at a World Cup, and that'll mean, you know, getting another result against the US and pushing through the group stage. But I think there was lots of positives from the Turkey game and just improving on them, and yeah, like I said, trying to get a positive result again.
0: ويلتقي منتخب أستراليا مع الولايات المتحدة يوم السبت الساعة 5 صباحا مباشرة على SBS. أما مباريات الغد فتشهد مواجهة تجمع تشيكيا وجنوب أفريقيا، فيما تلتقي سويسرا مع البوسنة والهرسك، وتواجه كندا منتخب قطر، قبل أن تختتم المكسيك وكوريا الجنوبية مباريات اليوم في قمة مرتقبة بين المنتخبين اللذين استهلا مشوارهما بالفوز. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم السابع من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
2: شكرا لك ريان. تابعوا كل الأخبار أيضا على sbs.com.au/arabic وتابعوا كل المباريات. بعد أقل من نصف ساعة تنطلق صافرة مباراة كندا والعنابي القطري، ونسمع حلقة جورج ضمن بودكاست العرب والكرة، ولكن الآن موجز إخباري في حوزة جورج ونواصل.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. واشنطن تعلن بدء مهلة 60 يوما للتفاوض مع طهران ورفع حصار الموانئ، وأستراليا ترفع إجمالي مساعدتها لأوكرانيا بحزمة دعم عسكري جديد، وانتقادات واسعة لتصريحات بولين هانسون بشأن المجتمع الأحادي الثقافة، وتوقعات تقرير لجنة التحقيق حول تعديلات نظام التأمين الوطني للإعاقة.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
8: جولة تانية على حالات الطقس من Good Morning Australia. بلشها هون بميلبن، درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 15 درجة مئوية ولكن مع أمطار متفرقة على مدار اليوم. ننتقل إلى سيدني، اليوم أجواء يعني أفضل شوي، أمطار متفرقة و 18 درجة مئوية. نروح على بريسبن، اليوم درجات الحرارة مرتفعة إلى حد ما، أجواء ربيعية، 25 درجة مئوية ومشمس كليا ولا أمطار. بالانتقال غربا إلى باث، الساعة فيها 5:36 دقيقة بعد في الصباح الباكر، درجات الحرارة حاليا لا تتجاوز 3 درجات ولكن تصل مع ساعات الظهيرة إلى 18 درجة مئوية. ننتقل جنوبا إلى أدليد، اليوم أجواء ماطرة و 15 درجة. تعالوا نروح على هوبارت، عاصمة تازمانيا، اليوم أجواء ماطرة يعني أمطار متفرقة و 15 درجة. ننتقل إلى أقصى الشمال إلى داروين، الساعة 7:06 اليوم درجات

0: إذن اقترب منتخب سويسرا من ضمان تأهله إلى دور 32 بنهائيات كأس العالم بعد أن حقق باكورة انتصاراته بفوز عريض على البوسنة والهرسك 4-1 على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. فريق المدرب مورات ياكين يدين بفوزه لأهداف البديلين يوهان مانزامبي سجل هدفين بالدقيقة 74 وألحقه بهدف آخر بالدقيقة 90 روبن فارغاس بالدقيقة 84 وقائد الفريق غرانيت تشاكا أضاف هدف من ركلة جزاء. سجل البوسنة والهرسك البديل إرمن مهمتش اليوم هلا وقبل شوي على السوشيال ميديا بلش يطلع لقب هذه كانت مباراة البدلاء أخذوا فرصة وتألقوا الحقيقة مع أن البوسنة والهرسك خسر ولكن أيضا تسجيل وهدف إرمن مهمتش كثير عم بياخذ اهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي. في حوزة السويسريين 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط أمام كندا المضيفة وقطر اللي بلتقوا لاحقا ولاحقا يعني بعد حوالي 1/3 ساعة من الآن عم نستنى مباراة كندا وقطر. شو رأيكم مين وايل نستمع إلى حلقة بودكاست العرب والكرة مع جورج غرام والعنابي شو بنعرف عنه يا ترى؟
1: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس نتعرف عليها نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي فلننطلق.

في قطر كرة القدم ليست مجرد مباراة تبدأ وتنتهي، هي قصة بلد صغير بالحجم كبير بالطموح، من سوق واقف إلى أبراج الدوحة، ومن المجالس القطرية إلى ملاعب امتلأت بمشجعي العالم. كانت قطر تحاول أن تقول شيئا واحدا: نحن هنا.

0: هذه قصة المنتخب القطري وقصة مشروع أراد أن يغير صورة بلد كامل من خلال كرة القدم. لسنوات طويلة لم يكن المنتخب القطري حاضراً بقوة في المشهد العالمي، محاولات كثيرة وأحلام تتكرر، لكن دائماً كان هناك شيء ناقص، إلى أن بدأت قطر مشروعاً مختلفاً تماماً، مشروع لم يعتمد على الصدفة بل على التخطيط الطويل. الصحفي الرياضي مازن الهندي يرى أن نقطة التحول الحقيقية بدأت منذ سنوات بعيدة.
1: قصة النجاح القطرية في عالم كرة القدم لم تكن وليدة الصدفة، هي نتاج عمل منظم بدأ مع بداية الألفية الجديدة من خلال تأسيس أكاديمية أسباير اللي تهتم بتخريج اللاعبين من الفئات العمرية وأنه يستمروا مع المنتخبات القطرية، وهذا الشيء شفنا نتاجه من خلال الجيل الحالي للمنتخب القطري.
0: أكاديمية أسباير لم تكن مجرد مركز تدريب، كان مشروعاً لبناء جيل كامل، جيل كبر مع بعضه ولعب مع بعضه حتى وصل إلى المنتخب الأول. وفي عام 2019 وصل المشروع إلى واحدة من أهم لحظاته، كأس آسيا 2019. منتخب شاب يلعب بثقة ويفاجئ القارة بأكملها، قطر تهزم اليابان في النهائي وترفع كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها.
1: اللي تدرج مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز قدر يربح أول شيء بطولة آسيا للشباب، كمل بعدين لحتى وصل بعام 2019 ليربح بطولة كأس آسيا في الإمارات، ورجع كرر الإنجاز في العام 2023 حين استضافت قطر بطولة كأس آسيا، وأيضا من خلال تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، واللي أعتقد أنه كانت كل الجهود منصبة لبناء منتخب قوي وقادر على المنافسة في كأس العالم 2022.
0: لكن الحلم الأكبر كان ينتظر قطر بعد ذلك، كأس العالم 2022، أول مونديال عربي وأول كأس عالم في الشرق الأوسط. العالم كله جاء إلى الدوحة، المترو، الملاعب، الأسواق القديمة والأعلام العربية.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: بدأوا قطر فصلا جديدا، فصل عنوانه كأس العالم 2026، لكن طريق التأهل هذه المرة لم يكن سهلا. المنتخب القطري عاش تقلبات كثيرة في التصفيات، مجموعة صعبة ضمت إيران وأوزبكستان والإمارات، وفي النهاية اضطر المنتخب لخوض الملحق.
3: مشوار المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم 2026 مرت به العديد من المطبات، يعني في المجموعة اللي ضمته مع منتخبات إيران، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة، قرغيزستان وكوريا الشمالية حل في المركز الرابع، ولم ينجح بالتأهل المباشر. بطاقة التأهل المباشر ذهبت لمنتخبي إيران وأوزبكستان، اضطر للعب خلينا نقول الملحق المؤهل لكأس العالم مع ووقع في المجموعة اللي ضمته، هي مجموعة خليجية كانت مع منتخبات الإمارات العربية المتحدة وعمان. قبل ما أحكي عن هي المجموعة، كانت نقطة التحول في التصفيات حين أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات المدرب لويس غارسيا وحل محله لوبيتيغي، المدرب اللي عنده خبرة كتير كبيرة، اللي سبق وقاد منتخب إسبانيا وقاد أيضا أندية كبيرة وبينها نادي ريال مدريد. فبالتأكيد عمل نقلة نوعية بالمنتخب القطري. فات المنتخب القطري على هذه المجموعة ونجح بالتصدر بعد فوزه في المباراة الأخيرة على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد. المهمة تحققت، قطر في كأس العالم، وهذا الشيء اللي كان عم يشتغل عليه الاتحاد القطري، ونجح أن يكون ضمن كبار القارة الآسيوية المتواجدين في نهائيات كأس العالم.
2: ومع لوبيتيغي بدأ المنتخب يبدو أكثر هدوءا وأكثر توازنا. المنتخب القطري اليوم لا يعتمد فقط على المهارة بل على الانسجام، جيل لعب مع بعضه لسنوات طويلة.
3: أبرز نقاط قوة المنتخب القطري هو التشكيلة المتجانسة، يعني اللاعبين المتواجدين حاليا في تشكيلة المنتخب القطري من حراسة المرمى وحتى الهجوم هن اللاعبين لعبوا مع بعض لمدة طويلة جدا. يعني بدنا نشوف بحراسة المرمى مشعل برشام، في عنا الكثير من اللاعبين اللي يعول عليهم في التشكيلة القطرية، أكرم عفيف، المعز علي، حسن هيدوس، وأيضا ما بننسى كمان اليوم ضمن القائمة الموسعة لمنتخب قطر عم نشوف تواجد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا، اللي في حال نجح وفاز بثقة لوبيتيغي للمشاركة في كأس العالم وشارك في كأس العالم، سيكسر رقم تاريخي للكاميروني روجي ميلا بأن يكون أكبر لاعب باستثناء حارس المرمى طبعا، لأنه عندنا عصام الحضري يبقى هو أكبر لاعب شارك في المونديال. فمن اللاعبين يعني اللي بيلعبوا في الميدان حيكون أكبر لاعب سيباستيان سوريا، وحيكسر رقم روجي ميلا التاريخي، وهذا بالتأكيد حيكون إنجاز كتير كبير.
2: أسماء أصبحت مرتبطة بتاريخ الكرة القطرية الحديثة، وخلفها جماهير تؤمن أن هذا الجيل ما زال قادرا على تقديم شيء أكبر.
3: ما يقلق الجماهير بالتأكيد هو رهبة كأس العالم. لاحظنا كيف المنتخب القطري لم يظهر بشكل الجيد في كأس العالم 2022. اليوم أنت عم تلعب خارج أرضك، يعني أكيد بدون الضغوط. المنتخب القطري في فترات سابقة شارك في بطولة الكوبا أمريكا، معتاد على اللعب، وأيضا شارك في بطولة التي تقام في أمريكا والمكسيك، شارك يعني عايش الأجواء في أمريكا، وحيكون مع أحد مضيفي كأس العالم بنفس المجموعة اللي هو المنتخب الكندي. يعني هو القلق، وأيضا واحد من عوامل اللي لازم تكون عوامل قوة، بأنه المنتخب القطري لازم يلعب بدون رهبة في نهائيات كأس العالم، وإن كانت مجموعته ليست بالمجموعة السهلة.
2: وفي مونديال 2026 ستدخل قطر مجموعة معقدة إلى جانب سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.
3: المنتخب القطري بالنظر إلى المجموعة التي وقع فيها واللي هي المجموعة الثانية، قد يرى البعض

0: بأنه المجموعة الثانية مجموعة سهلة، هي ليست سهلة على الإطلاق، هي مجموعة معقدة. عم نشوف مع المنتخب القطري، منتخب سويسرا، ومنتخب البوسنة والهرسك، ومنتخب كندا المضيف. إذا بدنا نحللهم منتخب منتخب، أكيد المنتخب الكندي يبحث كما يبحث المنتخب القطري على انتصاره الأول في كأس العالم، متسلح بأرضه وبين جماهيره، فأكيد حيكون هذا عامل قوة إضافي للمنتخب الكندي. المنتخب البوسني أيضا لاحظنا كيف بالملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم استطاع أن يقصي المنتخب الإيطالي وأن يتأهل، في عنده مزيج كبير من الخبرة والشباب. المنتخب السويسري أيضا من المنتخبات الكبيرة جدا في قارة أوروبا، يكفي أن نقول بأنه تأهل لجميع البطولات الكبرى منذ فشله في التأهل إلى يورو 2012، وهو ضيف دائم على كأس العالم، 13 مشاركة في كأس العالم، ويملك العديد من اللاعبين الجيدين. فلذلك وضون هذه المعطيات هي مهمة معقدة للمنتخب القطري،
1: لكن كرة القدم دائما تترك باب المفاجآت مفتوحا.
0: المباراة الأولى بمواجهة البوسنة والهرسك، دائما في المباريات الأولى ممكن أنك أنت تخطف فيها نقطة وتأدي أداء جيد، تفاجئ الخصم اللي قدامك وتقدر تظهر بالشكل الجيد. المباراة الثانية حتكون مع منتخب كندا صاحب الأرض والجمهور، وأعتقد هي كمان من الميزات الجيدة لمنتخب قطر. والختام مع منتخب سويسرا اللي ممكن يكون حسب تأهله في خليني أقول بالجولتين الأولى والثانية، فممكن يكون هذا الشيء نوعا ما إذا كان في إراحة لبعض نجوم المنتخب السويسري قد يكون عامل جيد للمنتخب القطري في المباراة الأخيرة. كل هذا مرهون بما سيقدمه اللاعبون على أرض الملعب، على أفكار لوبيتيجي اللي نتمنى إن شاء الله، كما نتمنى لجميع المنتخبات العربية بأنه تظهر بشكل جيد في مونديال المكسيك وكندا وأمريكا، ويكون العام 2026 مع تواجد 8 منتخبات عربية كرقم قياسي بعد رفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 48، أنه تكون يعني إن شاء الله فاتحة خير للكرة العربية، ونشوف المنتخب القطري وباقي المنتخبات العربية عم يحققوا نتائج جيدة مثل الشيء اللي شفناه بمونديال قطر، وقت شفنا مجموعة من الانتصارات العربية كللها المنتخب المغربي بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم.
1: في قطر ما زال الأطفال يلعبون الكرة في الأزقة، وما زالت المقاهي تعرض أهداف كأس آسيا، وما زالت الملاعب التي استضافت كأس العالم تقف وسط الصحراء كأنها تذكير بما حدث هنا. وربما لهذا السبب تبقى قصة قطر مع كرة القدم أكبر من مجرد نتائج، هي قصة بلد أراد أن يترك أثرا، فاختار كرة القدم لغة للعالم. جورج غرام من SBS عربي.

مورنينج أستراليا. شكرا جورج على حلقة العنابي، إجت بموعدها يعني إحنا على بعد 5 دقائق من انطلاق هذه المباراة على SBS وأيضا على SBS On Demand. مباراة قوية كانت الحقيقة، سويسرا أمام البوسنة والهرسك. ما تنسوا بكرة الساعة 5 الصبح موعد لقاء أستراليا بالولايات المتحدة، وكلاهما إلى الآن يعني داخل المونديال بقوة كتير كبيرة، فمنتوقع مباراة رائعة وجيدة وممتعة. هذا أهم شيء، أن يكون إحنا عم نحضر مباراة عارفين أنه كلا الفريقين عنده فرصة أنه يسجل، وهذا بكرة أتوقع بنطبق على مباراة أمريكا وأستراليا السوكروز. كل التوفيق بهذه المباراة. ما بعرف إذا بتتابعونا، بتمنى تكونوا بتتابعونا على السوشيال ميديا SBS عربي وأيضا SBS نيوز. كان شغل أستراليا وإتوينت فايرل، أحد لاعبي السوكروز وقف المؤتمر الصحفي عشان يشكر ديفيد بشير من SBS سبورتس. الحقيقة كان هيك موقف كتير حلو، لأنه ديفيد عم بسأل لاعب سؤال، فحكى له أنت ديفيد من SBS، أنا كبرت وأنا أحضر SBS، كبرت وأنا أحضرك. فهيك اتوند فايرل مش بس بأستراليا وإنما حول العالم، فتحية لديفيد وأيضا لكل السوكروز. بتلاقوا هذا المقطع موجود على SBS نيوز، على منصاتنا على السوشيال ميديا وعلى تيك توك أيضا. ساعة تانية شرفت على النهاية بالساعة الثالثة والأخيرة، منكمل أكيد في أخبارنا على رأس الساعة، بنسمع كمان مرة تقرير مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي، ومنروح برحلة ممتعة على شابرتون، ونستمع إلى تقرير شيق من إعداد الزميل علاء التميمي. لتوجه إلى هناك، التقى بعدد من أفراد الجالية العربية اللي اختاروا أنهم يعيشوا بريف فيكتوريا. كيف يا ترى بتفرق عن الحياة بالمدن الرئيسية؟ شو اللي خلاهم يروح على شابرتون؟ شو الفايب العام بشابرتون؟ نعرف كل هالتفاصيل مع علاء بعد موجز 8:30. خليكم معنا، هلا رح نسمع أغنية حول وسائل الاستماع الرقمية، رح يصح لنا نحضر أول 10 دقائق من مباراة كندا وقطر. كل التوفيق للمنتخب العنابي. حول وسائل الاستماع الرقمية على تطبيق SBS أوديو، على الهواتف الذكية، على sbs.com.au/Arabic. إذا كنتم بالبيت احضرونا وتابعونا على القناة 304، وعلى راديو رقمي طبعا كجهاز منفصل، وأكيد بمعظم السيارات الحديثة موجود SBS Arabic، تقدروا تسمعونا وتعرفوا شو الفقرات القادمة أيضا. شو رأيكم نختم هاي الساعة مع سان لوفان، اسمع صباح الورد بما أنها تريندينج كمان بعدها لهلأ، وبعدين ننطلق إلى الأخبار. معكم أنا فارس حسن، وسعيد كتير بهالرفقة الصباحية حتى 9 بتوقيت سيدني، ملبن وكامبرا.